دان دان دان دان دايني هذيك دقاهي اختي يا عيني يا تعطي قلبي ديري حكم يا نشرب هذيك دقاهي اختي يا عيني يا ريح لي حمول صحة نايفو هذيك دقاهي اختي يا عيني يا كنت احنا وشرب غير زعف هذا قد